0: شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تسديت إذا ما تدرس السوق شوف لك السمات المول الشمالية كنا نقول له شيء نسمع شو موريتانيا ويجي معهم باش تلقى يزيد رادع كل واحد
1: Scatola nera, una voce dall'abisso.